أسداد دردنا هان توافل فوتا جمس كالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان